وين بديك انا نسكن بعرف انه البيت قديم وشايف عيونك حزينة بس انا شو بقدر اعمل قدام الوحش العظيم عم بنهش بطن الماء

انا جيك بابور بالطور بالعرض وماكين عريق وفريد من نوعه كمين المخا كس اخت كل مين باع واختفى صدوا الوقت ولا عمره ارتخى يكتم سر بيرنفط ورادار هلسات على طول بيعرفكم شو طبور على طول وبيقول واو